أسعد الله صباحكم ومساءكم مستمعينا الكرام، وطاب نهاركم. صباح يبدأ بالأمل ويستند إلى الثقة بالله ويزهر بالابتسامة. أسأل الله أن يفتح لكم أبواب الخير ويجعل في يومكم بركة وتوفيقا وسعادة. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل وصباح التفاؤل الذي يرافق خطواتكم أينما كنتم مستمعين الكرام. نحييكم بأجمل التحيات ونسأل الله أن يجعل هذا الصباح بداية ليوم مليء بالخير والبركة والنجاح. برنامجنا اليوم حافل بالفقرات والأغاني الجديدة والقديمة والحديثة، وأيضا كالمعتاد نشرتنا الإخبارية أجمل أغاني القديمة والحديثة. فقرة حدثت في هذا اليوم، صحتك بالدنيا، همسات الصباح، والزميلة أديبة، وشخصية الأسبوع اليوم رح يكون معنا الخور أسقف بولس منجنة. الخور أسقف بولس منجنة في فقرة شخصية هذا الأسبوع. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي صوت الجالية العراقية. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي ومن وراء الميكروفون وهندسة صوت إبلين مرقص الصناطي السميرة. شكرا على هذا الصباح، ويسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام. سنة يسعد لي صباحك صباحه ومساكم أيضا. نرحب اللي يسمعونا من خارج أستراليا، نقول لهم صباح الخير. أما أهل أستراليا مساء الخير، تحياتنا لأهل الجزائر كهينة ومريم، يسعد لي صباحكم بونجور. وفرنسا ندى ونادية، صباح الخير بونجور، يسعد لي صباحكم. من العراق محافظات العراق زيونة والحلة، يسعد لي صباحك أم فضل وصباح جميع مستمعينا. وإلى أليزا من الزيونة، وإلى منيرة ماري بنت عمتي من شارع فلسطين، يسعد لي صباحكم مساءكم. أهلا وسهلا بكم لدى يسمعنا خارج أستراليا وداخل أستراليا. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي.

ننتقل إلى شخصية الأسبوع. ننتقل إلى فقرة صحتك بالدنيا شخصية الأسبوع بعد بعد الأخبار. عفوا، كونوا معنا وشخصية الأسبوع بعد الأخبار مع الخور أسقف بولس منجنا. الآن صحتك بالدنيا.

أدوم على دعم مستوياتي الحديد وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، خاصة أن نظام الغذاء المتوازن يعد جزءاً مهماً من العناية بالصحة إلى جانب العلاج الذي يحدده الطبيب عند الحاجة. ومن بين الفواكه التي تحظى باهتمام في هذا السياق يأتي التمر، إذ يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية من بينها الحديد إلى جانب الألياف والمعادن التي تمنحه قيمة غذائية مميزة. هل التمر مفيد لمرضى فقر الدم؟ خليكم معنا.

صحتك بالدنيا. مستمعي العزيز، مستمعتي العزيزة، أفضل فاكهة لمرضى فقر الدم، هل يساعد التمر في رفع مستويات الحديد؟ يبحث الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد

يمكن أن يكون التمر إضافة مفيدة إلى النظام الغذائي لاحتوائه على الحديد، وهو معدن أساسي يدخل في تكوين الهيموغلوبين البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى مختلف أنحاء الجسم. تحتوي ثمرة التمر الواحدة على كمية من الحديد وإن كانت محدودة، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليه وحده لعلاج فقر الدم، خصوصا في حالات نقص الحديد التي تحتاج إلى تقييم طبي وعلاج مناسب. حبة يمكن تناولها يوميا. يمكن إدخال التمر ضمن النظام الغذائي اليومي باعتدال، لكن لا توجد كمية واحدة تناسب جميع مرضى فقر الدم، إذ تختلف الاحتياجات الغذائية وفق العمر والحالة الصحية ودرجة نقص الحديد والنظام الغذائي المتبع. كما أن تناول عدة حبات من التمر لا يعني بالضرورة علاج الأنيميا، لذلك من المهم عدم استبدال مكملات الحديد أو العلاج الموصوف طبيا بالتمر أو غيره من الأطعمة. ما هي فائدة التمر لصحة الجسم؟ لا تقتصر القيمة الغذائية للتمر على احتوائه على الحديد، بل يوفر مجموعة من العناصر الغذائية التي قد تدعم صحة الجسم. ومن أبرز فوائده، يحتوي التمر على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي ودعم انتظام عملية الإخراج عند تناولها ضمن عدم نظام غذائي متوازن. يوفر التمر معدن البوتاسيوم الذي يعد من العناصر المهمة للحفاظ على وظائف القلب والعضلات والمساعدة في تنظيم توازن السوائل في الجسم. يحتوي التمر على بعض المعادن من بينها الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يرتبطان بصحة العظام ووظائف العضلات. يوفر التمر مجموعة من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي متنوع يساعد الجسم على الحفاظ على وظائفه الطبيعية. رغم الفوائد الغذائية للتمر، فإنه لا يعد علاجا منفردا لفقر الدم، لأن أسباب الأنيميا متعددة وقد لا تكون مرتبطة بنقص الحديد فقط. في حال كان فقر الدم ناتجا عن نقص الحديد، يحتاج الشخص إلى معرفة سبب النقص ودرجة شدته، وقد يوصي الطبيب بتغيير النظام الغذائي أو تناول مكملات الحديد وفق الحالة.

وفي حال فقر الدم ناتجاً عن نقص الحديد، يحتاج الشخص إلى معرفة سبب النقص ودرجة شدته، وقد يوصي الطبيب بتغيير النظام الغذائي أو تناول مكملات الحديد. وقف الحالة وصحتك بالدنيا مستمعي العزيزة ومستمعتي العزيزة.

يسعد لي صباحكم فريد وصباح جميع مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا خارج أستراليا. تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة تريتربزت صوت الجالية العراقية على موجة الأف أم بمقدار يتردد 92.3 FM 92.3 FM. مستمعي العزيز ومستمعات العزيزة، حكمة اليوم تقول لك إذا مات القلب ذهبت الرحمة، إذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء.

0: يسعد لي صباحك ومسائك أم تيسير، وشكرا جزيلا على هذا المسج الحلو. يسعد لي صباحك. أترككم مع همسات الصباح ومع الزميلة الكاتبة والشاعرة وزميلة الإعلامية أديبة عبد عطية وفقرة همسات الصباح.
1: الأسبوع الماضي 16 أيلول كان يصادف عيد الشهيد الكلداني، حيث في 16 من أيلول سبتمبر عام 1969 بقرية سوراي الواقعة في منطقة زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق، أقدم الملازم آنذاك عبد الكريم خليل الجحيشي على اقتراف أبشع جريمة بحق الشعب الكلداني. وفيها أقول، وبالمناسبة زاخو كانت مدينة والدتي حيث تربيت فيها وكانت عشيرتهم بزاخو. خسئتم أنتم لم تقرأوا تاريخي، فكم من طغاة مروا خذلهم عشقنا وأخذتهم الرياح مبعثرة، فنحن المستحيل، نحن المستحيل، رؤوسنا لا تنحني إلا لخالقها، ودم الشهيد ينبت آلافا مؤلفة وينبت آلافا وأجيالا قادمة. الرحمة على شهدائنا جميعا، ولكم يوما رائعا. أديبة عبد عطية.
0: تحياتي للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبد عطية. فقرة همسات الصباح تقدمها لك صباح كل أربعاء.

شخصية الأسبوع هذا الصباح معنا الخور أسقف بولس منجنة. خلوكم معنا ومع شخصية الأسبوع والبرنامج العراقية.

كلمات عجبتني ويمكن تعجبكم. يتحقق عليك أن تعيشه وتتكلم فيه وتنسيه لنفسك، لأنه حتما سيأتي يوم ويصبح حقيقة في أرض الواقع، فأنطق بما تريد أن يكون لك. الحياة السهلة لا تصنع الأقوياء، فلولا وجود الصعاب ما كنا أبطالا ولا أشداء.

على باب الحلوجينة تستمعون إليها من ماجد الصناطي وجليانا جندو. ومن الكلمات التي عجبتني: نحن حقيقة من نفخة ونسمة حياة وتراب، ولكن أيضا من دم ولحم، أي من مشاعر وأحاسيس. فحافظ على أسلوبك وتعاملك مع من تحب، لأنه يحدد استمرار العلاقة أو قطعها. فلا تكون سيء المزاج مع الناس الذين يحبونك ويحترمونك، لأنك سوف تخسرهم لا محالة.

في ميلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيبلين الصناطي. تحت شعار السيادة التامة والشراكة البناءة، تخوض الدبلوماسية العراقية حراكا واسعا في العاصمة الأممية نيويورك. فقد دخل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي أروقة الأمم المتحدة بأجندة وطنية ترسم مسارا جديدا يوازن بين متطلبات الاستقرار الأمني وفرض سلطة الدولة وأفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، مؤكدا حضورا عراقيا فاعلا في صياغة المشهد الإقليمي. وعلى هامش اجتماعات المنظمة الدولية، عقد رئيس مجلس الوزراء سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. وجدد الزيدي خلال لقاءاته عزم الحكومة على استكمال الاستحقاقات السيادية والمضي قدما في إجراءات حصر السلاح بيد الدولة على وفق الثوابت الدستورية والقانونية، مؤكدا التزام العراق بمواقفه المبدئية أزاء القضايا العربية والدعوة المستمرة لتغليب لغة الحوار وحسن الجوار. وعلى صعيد المواقف الدولية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة دعم بلاده الكامل جهود الحكومة العراقية في تعزيز سلطة الدولة. وأوضح أردوغان بالقول: ندعم بشكل كامل جهود تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار في العراق، مضيفا: إننا نعمل بالتعاون مع العراق على تنفيذ مشاريع النقل والطاقة الاستراتيجية التي ستعزز رفاهية منطقتنا وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية. أعلنت وزارة الداخلية حصيلتها الأمنية والخدمية خلال 100 يوم، والتي تضمنت ضبط 785 كيلوغرام من المخدرات وتفكيك 250 شبكة بينها 34 دولة، وأصدار 59 حكما بالإعدام و254 بالسجن مؤبدا. أكدت الوزارة في مؤتمر صحفي عقده رئيس دائرة الإعلام والعلاقات اللواء مقداد دميري، وحضرته تسجيل انخفاض بالنسبة 71% في النزاعات العشائرية في جرائم الاختطاف، وتحقيق نسبة إنجاز كاملة في منع تهريب المشتقات النفطية. قالت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن اللجنة أعدت خططها واستعداداتها لمناقشة مشروع الموازنة العامة، مشيرة إلى أن موازنة عام 2027 من المتوقع أن تصل إلى مجلس النواب في 15 من تشرين الأول المقبل. وأضافت الدليمي أن اللجنة المالية سيكون لها دور كبير في دراسة الموازنة وتنظيم بنودها ومناقشتها وصولا إلى التصويت عليها داخل مجلس النواب، مبينة أن العجز المتوقع في الموازنة قد يبلغ نحو 65 تريليون دينار. وأوضحت أن اللجنة ستبحث ضمن معالجات العجز ملف سعر الصرف والإجراءات التي ستقترحها وزارة المالية، مؤكدة أن هناك معالجات لدى الوزارة ستطلع عليها اللجنة المالية بعد وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب. تتجه المشاركة العراقية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى ترسيخ حضور بغداد الدولي عبر طرح ملفات السيادة والمياه والطاقة والاستثمار وأمن المنطقة، وتحويل الحضور الدبلوماسي إلى شراكات ونتائج عملية تعزز المصالح. وقال النائب أن مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فرصة حقيقية لتأكيد أن العراق حاضر في المشهد الدولي وقادر على الدفاع عن مصالحة وطرح أولوياته وبوضوح، ولا سيما أن موقعه وثقلته السياسي والاقتصادي وأهلانه للعب دور فاعل في المنطقة. وأضاف أن العراق مطالب بأن يضع أمام المجتمع الدولي جملة من الملفات الأساسية في مقدمتها دعم سيادته ورفض التدخل في شؤونه الداخلية وتعزيز أمنه واستقراره وحشد الدعم الدولي لملفات المياه والطاقة والبيئة ومعالجة آثار التغيير المناخي، إلى جانب فتح آفاق أوسع للاستثمار وإعادة الأعمار ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية.
أما أهم ما جاء في الصحف العربية، التفاوض مع أمريكا لا يعني الخروج من ساحة النضال، وإيران تمتلك قوة مستدامة وسترفع العقوبات. الشرع يوضح شروط سوريا للوصول إلى سلام دائم مع إسرائيل، ويؤكد أن سوريا جولان ليست قابلة للنقاش. العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تدخل حيز التنفيذ. ماكرون في الأمم المتحدة: المشهد في غزة يخجلنا جميعا، وحل الدولتين هو ضمانة الأمن لإسرائيل دولة وشعبا. بعد ساعات من تهديده بالقضاء على إيران، ترامب يكشف عن لقاء مثمر بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أمس في نيويورك. البرادعي يدعو العرب إلى تغيير قواعد اللعبة مع إيران. ترامب أمام الأمم المتحدة ولعام دراسة الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها إلى الجحيم. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، تستعد ملايين الأسر في ولاية فيكتوريا الأسترالية للاستفادة من برنامج جديد لتخفيف المعيشة، يتيح للحصول على 3 ساعات من الكهرباء المجانية يوميا ابتداء من 1 أكتوبر. وسيلزم البرنامج جميع مزودي الكهرباء في الولاية بتوفير الكهرباء مجانا بين 11 صباحا 2 ظهرا، وهذه الفترة التي تشهد أعلى مستويات إنتاج الطاقة الشمسية وانخفاض الطلب على الشبكة. ويشمل البرنامج جميع الأسر في فيكتوريا وعددها نحو 2.6 مليون منزل بغض النظر عن شركة الكهرباء أو نوع الباقة، لكنه لا يشمل الشركات. أخبار أستراليا: أستراليا تنضم إلى 20 دولة حول العالم للمطالبة بجعل الذكاء الاصطناعي تحت سيطرة الإنسان، وترامب يرفض هذه الدعوة. توجيه انذارات لحوالي 5000 من مزودي خدمات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا بسبب سوء في العمل وشبهات. ولاية نيو ساوث ويلز الحصة الأكبر، ثم ولاية فيكتوريا وكويزلاند. المفاجأة حوالي 7% من هذا العدد بولاية جنوب أستراليا فقط، في تنافس كبير على الفساد في هذا البرنامج. أستراليا تنظر في قيام أوكرانيا بتدريب القوات الأسترالية على طائرات الدرون بسبب خبرتها في الحرب، حيث تقوم بذلك حاليا مع عدة دول أوروبية. أستراليا ورئيس الوزراء الأسترالي يحشد الدعم الدولي للحصول على مقعد غير دائم لمدة 2 سنين في مجلس الأمن الدولي. وأستراليا تبحث عن تأثير دولي من خلال الأمم المتحدة، دور أكثر وأكبر على الصعيد العالمي، تعزيز الشركات الدولية، إيصال صوت منطقة المحيط الهادي عالميا، دور في صناعة القرار بمجلس الأمن الدولي. رفع أسعار الفائدة قادم نهاية الشهر الحالي 100%. السوق الأسترالي: رفع أسعار الفائدة نهاية الشهر الحالي 0.25% بنسبة 88%. رفع أسعار الفائدة في شهر نوفمبر 0.25% بنسبة 50%. هذا يعني إذا تحقق ذلك تم رفع أسعار الفائدة 5 مرات خلال العام الحالي 2026. 3 وفيات من النساء في عطلة نهاية الأسبوع بولاية نيو ساوث ويلز بسبب العنف الأسري، بحسب المتحدث باسم الشرطة. الشرطة تقول كل 3 دقائق يتم الإبلاغ عن حادثة عنف أسري. أما الخبر الأخير، استطلاع الرأي مع بداية كل أسبوع في أستراليا. أحدث الإحصائيات: حزب بولين هانسن بالمركز الأول عند نسبة 30% تأييد. حزب العمال يتراجع للمركز الثاني عند نسبة 27% تأييد. حزب الأحرار بالمركز الثالث عند نسبة 19% تأييد. هل يستمر التأييد لبولين هانسن أم فقاعة تنفجر عند الانتخابات؟

إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريد تلفزيون صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، وتحياتنا لكم من ملبون. الكنيسة ليست فقط مكانا للصلاة، بل هي بيت يجتمع فيه الإنسان مع إيمانه ومع عائلته ومع أبناء مجتمعه، وفي الغربة وفي الغربة
1: للدنيا الصليب جمال الكنيسة.
0: الكنيسة ليست فقط مكانا للصلاة، بل هي بيت يجتمع فيه الإنسان مع إيمانه ومع عائلته ومع أبناء مجتمعه، وفي الغربة تصبح الكنيسة أيضا مساحة مهمة للحفاظ على الهوية والتراث واللغة ولتقوية أواصر المحبة بين أبناء الجالية. اليوم يسعدنا أن نستضيف شخصية كنسية عزيزة على أبناء الجالية الكلدانية في ملبون، لنتحدث معه عن الإيمان والعائلة والشباب ودور الكنيسة في حياة أبناء الجالية، وعن كيفية الحفاظ على جذورنا وهويتنا ونحن نعيش في أستراليا.
1: لما بسطت يديك
0: يسعدنا أن نرحب بالمونسيور الخور أسقف بولس منجنا، ونشكره جزيل الشكر على وجوده معنا وعلى منحه لنا هذا الوقت للحديث مع مستمعينا. أهلا وسهلا بكم.

مجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. شخصية هذا الأسبوع الخور المونسيور أسقف بولس منجنة، ولد في قرية شرانش زاخو العراق 1/4/1968. دخل معهد مار يوحنا الحبيب في الموصل عام 1981 إلى 1984. دخل معهد مار شمعون الصف الكهنوتي الباترياركي عام 1984 إلى 1991. خريج الدراسة الإعدادية الفرع العلمي. بسبب الحرب هاجر إلى أستراليا عام 1992. أرسل إلى روما عام 1995 لإكمال دروسه اللاهوتية. رسم كاهنا في روما على يد المثلث الرحمات الباتريارك مار روفائيل الأول بداويد في 13/10/2001. حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الحبرية الأوربانية في قسم اللاهوت الكتابي بدرجة امتياز عام 2003.

أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في لقاء جديد وتحياتنا لكم من ملبون. الكنيسة ليست فقط مكانا للصلاة، بل هي بيت يجتمع فيه الإنسان مع إيمانه ومع عائلته ومع أبناء مجتمعه. وفي الغربة تصبح الكنيسة أيضا مساحة مهمة للحفاظ على الهوية والتراث واللغة ولتقوية أواصر المحبة بين أبناء الجالية. اليوم يسعدنا أن نستضيف شخصية كنسية عزيزة على أبناء الجالية الكلدانية في ملبون، لنتحدث معه عن الإيمان والعائلة والشباب ودور الكنيسة في حياة أبناء الجالية، وعن كيفية الحفاظ على جذورنا وهويتنا ونحن نعيش في أستراليا.

0: يسعدني.
1: يسعدنا أن نرحب بالمونسيور الخور أسقف بولس منجنة، ونشكره جزيل الشكر على وجوده معنا وعلى منحه لنا هذا الوقت الحديث مع مستمعينا. أهلا وسهلا بكم أبونا، صباح الخير.
2: صباح النور أختنا إيفلين، أهلا بكم بالسامعين وبمقيمين على هذا البرنامج، والله يبارك بكم يقويكم. فرحان أكون بيناتكم وشوية نناقش أو يعني نستفيد جميعنا مع بعضنا يعني من هذا اللقاء إن شاء الله.
1: أكيد أكيد. أبونا، سؤالنا الأول إليك، ماذا يعني لنا عيد الصليب؟ وما الرسالة الروحية التي يحملها الصليب لكل إنسان في حياته، خصوصا في أوقات الألم والصعوبات؟ احتفلنا بعيد الصليب قبل أيام.
2: نعم أكيد، إحنا عيد الصليب هو يعني مركز في حياتنا الإيمانية المسيحية. يعني إحنا بالنسبة لنا الصليب، يقول مار بولس، ليس لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح.
1: أكيد.
2: فبالنسبة لنا يسوع المسيح صلب على الصليب، هذا الدلالة على الفداء، يعني فدانا بصليبه بذبيحته على الصليب. فبالنسبة لنا الصليب هو جوهري في حياتنا الإيمانية.
1: نعم. بداية نرحب بكم معنا، كيف تصفون دور الكنيسة الكلدانية في حياة أبناء الجالية في ملبون؟
2: نعم، يعني دور الكنيسة من كثير أوجه ويعني موجود، والكنيسة تعمل تكمل واجبها أولا في تربية أبنائها، تربية مسيحية كاثوليكية. نعم. كلدانية. نعم. شرقية حقا. وطبعا أكيد أيضا تواجه الكنيسة أيضا شوية تحديات موجودة في عالمنا وخاصة في جيل الشباب. يعني الكنيسة تقوم بدورها، عندنا كثير نشاطات شبابية أيضا للشباب حتى نخليهم يعني يكونون في محيط الكنيسة وينشؤوا في الإيمان وأيضا في التربية، في يعني مبادئ إيمانية ومبادئ اجتماعية، ينشأوا يعني أيضا إنسانيا. نعم
1: نعم. أبونا، ما الرسالة التي تحرصون على إيصالها للعائلة الكلدانية التي تعيش بعيدا عن الوطن؟
2: نعم، يعني احنا وين ما نكون كمؤمنين، كنقول خاصة مسيحيين شرقيين، عندنا غيرة شرقيين إيمانية، وين ما نكون نعيش هذا الإيمان. نعم، وسط التجارب، وسط المحن، وسط التحديات، ولكن رسالتنا المسيحية نعيشها. نعم. بتربية أولادنا، والكنيسة تقوم بهذا الدور.
1: أبونا، كيف تستطيع الكنيسة مساعدة العائلات في الحفاظ على الإيمان والتقاليد واللغة الكلدانية، خصوصا مع الجيل الجديد؟
2: نعم، يعني الكنيسة تقوم بواجبها. أولاً واجب، هو أول واجب للكنيسة هو واجب روحي، تقديم الأسرار الإلهية. احنا نكمل هذا الواجب، أحداث قداديس، أيضاً اللغة الكلدانية نعلمها، يعني أكو دروس في الكنيسة اللي يحب. طبعاً احنا دائماً نعمل كل سنة دروس تكون للغة. نعم. حتى نحافظ على هاللغة الأصلية، وهي لغة قريبة من لغة ربنا يسوع المسيح ومن العذراء مريم والقديسين.
1: نعم. نعم. أبونا، ماذا عن الشباب؟ كيف يمكن أن تشجعوهم الاقتراب من الكنيسة بمشاركة بخدمتها؟
2: نعم نعم، يعني أكيد الكنيسة هنا يعني واجهنا صعوبات، وهي نواجه صعوبات بالنسبة للشباب. شباب جيل تعرفون هم يعني أكثرية هذول المراهقين، خاصة. صحيح. الأعمار 18 إلى 25 إلى حتى 30، فصعوبات يعني أكو شوية تحدي بالنسبة لي، أكو صراع الأجيال نقول له باللغة اللي يمكن تربوية، صراع الأجيال. ولكن في هناك نشاطات للشبيبان، نجمعهم نسوي داس إنجليزي، دروس شبابية مثلا، المواضيع اللي تخص الشباب نعمل، نجيب مثلا محاضرين يعني من أستراليين، يعني. نعم. نستخدم اللغة الإنجليزية في كثير من المجالات. نعم.
1: كثير من الأهالي أبونا يشعرون بالقلق على أبنائهم. نعم. بسبب اختلاف المجتمع والثقافة. نعم. ما النصيحة التي تقدمونها للآباء والأمهات؟
2: هو يعني الحقيقة هنا يعني خاصة في المحيط الغربي المفروض الآباء يعني الوالدين يكونون يعني في الطريقة أخرى مو طريقة شرقية مرات تكون شوية كثير قاسية. لازم نكون لازم يعني أشوف يكون تكون الوالدين يكونون أصدقاء يعني يكونون أصدقاء لأبنائهم طريقة محبين بتربية تكون طريقة صحيحة طريقة جديدة تفهم لازم يتفهمون يصبرون صبر حتى يقدرون شوية يكونون أصدقاء لأولادهم
1: يكونون أصحاب لأولادهم. أبونا
2: ما أكيد نعم
1: أبونا ما أهمية تعليم الأطفال اللغة الكلدانية والآرامية والتراث الكنسي؟
2: يعني احنا الاولاد مثلا اولاد الجيل الناشئ الجيل الصاعد هنا والدانين والدين هوني طبعا هنا في استراليا في الغرب يعني فطبعا الكنيسه تقوم بهذا الدور بالتربيه يعني او بخصن اللغه حتى نعرف احنا جايين عندنا مثلا جايين من اصل جايين من العراق من بلاد ما بين النهرين عندنا تراث ثقافه حضاره اولى في مو بالعالم فنحافظ على هذه اللغه بتعليمها ونشجع المفروض الوالدين يشجعون اولادهم حتى يتعلموا اللغه يحافظوا على هذا التقليد وعندنا اشياء جوهريه اشياء يعني هي كنوز المفروض نحافظ عليها بهذا البلد أكيد.
1: أبونا هناك عائلات كثيرة تحمل معها ذكريات الوطن والغربة والحنين ماذا تقولون للعائلة التي تشعر أحيانا بأنها بعيدة عن جذورها وهويتها؟
2: نعم يعني خاصة بهال يعني أكو شوية ظروف نعم في الشرق الأوسط شوية يعني نقول متزعزع ولكن أنا أشجع إذا شوية الأمور تهدأ إذا الحروب ماكو واحد يروح يزور كل فترة يزور يودي أولاده يعرفهم على التراث الأصلي على البلد الأصلي اللي كنا إحنا جينا من عنده إحنا ما جينا من شجرة إحنا عندنا أصل إحنا شرقيين نحافظ على هذه النظرة أو الهوية الشرقية المسيحية نقول يعني عندنا أشياء كثير مهمة أشياء كنوز نحافظ عليها فأشجع أن مرات تسير يعني نروح زيارات كل مرة نروح حتى نعلمهم أطفالنا بهذا الشيء ثقافتهم وتقليدهم وحضارتهم الأولى يعني
1: أبونا شلون يمكن يعني كيف يمكن للكنيسة أن تكون بيت يجمع أبناء الجالية ليس فقط مكانا للصلاة؟
2: ايه هو عادة حتى في الشرق احنا كنيسة حتى نقول احنا جاءنا نتكلم من عن العراق يعني نتكلم عن الكنيسة احنا تربينا ترعرعنا في كنيسة كلدانية في العراق في انا في السمنير في نعم في القرى في المدن الكنيسة دائما هو بيت يعني حتى مو بس نقول للصلاة بيت هم للاجتماع يعني بيت يكون للأشياء الاجتماعية نلعب مثلا أطفال يكون عندنا مثلا مبايرات أشياء عندنا نشاطات ترفيهية ثقافية اجتماعية عندنا مثلا كان عندنا مهرجانات هنا في ميلبون مهرجان مارافرام كثير لسنين عمل ودائما كانت تقوم بهالنشاطات الاجتماعية حتى تستقطب يعني أولاد مو فقط روحيا ولكن أيضا من هالنواحي الاجتماعية والثقافية نعم يعني عندنا كثير نشاطات ثقافية اجتماعية حتى نقول حضارية موجودة بالكنيسة يعني بهالطريقة نقدر نستقطب أبنائنا ويشوفون بأنه الكنيسة هي حقيقة مكان نرتاح به نجي نشوف نتربى ننمو إيمانيا اجتماعيا ثقافيا لغويا تراثيا نعم
1: نعم ألف شكر للأب الخور المونسيور أسقف بولس من جنا شكرا على وجوده معنا ولضيق الوقت سوف نختم البرنامج وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الحوار مع أبونا بولس لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إبلين مرقص الصناطير

0: വെൽക്കം ബാക്ക്. നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു ഗിരിജ. ഗിരിജയുടെ എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സോങ്സ് ട്ടോ.
1: എനിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എപ്പോഴും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാളം കേൾക്കുമ്പോഴും മലയാളം സോങ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴും.
0: അതെ അതെ.
1: പിന്നെ അതിന്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഈ ഈ സോങ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Lebanese.
4: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. Zuru redcross.org.au/prepare.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
7: انعطف يسارا للوصول إلى كاميرات السرعة المتنقلة. انعطف يمينا للوصول إلى وحدة الدراجات النارية التابعة للشرطة. واصل السير إلى الأمام للوصول إلى موقع حادث مهدد للحياة.
8: القرار يعود لك بشأن كيفية انتهاء عطلتك. إذا تجاوزت السرعة المحددة حتى ولو قليلاً، فهذا خيار غير صائب. رسالة من TAC.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة. ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
10: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference.
11: Hear the world.
10: 3ZZZ 92.3 FM.
12: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات من 90.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

إن كنت تشعر بالألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

وصلاة اليوم يا رب. يا رب إن قدرتك تفوق قدرة الأطباء، فانزل على كل مريض العافية ومن عليه بالشفاء. اللهم اشفي كل مريض وخفف عنه آلامه يا رب.

وأصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا. وتحمل بعضكم لأن الندم لن يعيد الذي رحل. ومن لا يكون معي في العاصفة لا أحتاجه عندما تشرق الشمس. والأمل هو موجود دائما حتى في أشد اللحظات ضيقا. والحب لا يقدر بالأعوام، الحب هو الحياة بأكملها.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. لم تكد تمضي ساعات قليلة على كشف كواليس الحراك الدبلوماسي اللبناني في نيويورك حتى خطفت الحركة السياسية والأمنية المستجدة الأضواء، واضعة مؤسسات الدولة الرسمية أمام منعطف هو الأكثر دقة منذ أشهر. فالأصداء التي خلفتها رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر بعبدة رغم طابعها البروتوكولي المعتاد أعادت بحسب مصادر سياسية فتح النقاش على مصراعيه حول طبيعة المظلة الدولية المتاحة للبنان. وتلفت المصادر إلى أن التقارير الآتية من أروقة الأمم المتحدة تتقاطع لتؤكد أن الدعم الخارجي لم يعد شكا على بياض، بل هو مسار مشروط بمدى قدرة الحكم والحكومة على اتخاذ قرارات سيادية حاسمة تضمن حصرية السلاح والالتزام الفعلي بمندرجات القرارات الدولية من دون مواربة أو تأجيل. تابع وزير الخارجية والمغتربين يوسف فرجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سلسلة لقاءاته الثنائية مع نظرائه من الدول الصديقة، حاملا معه ملفات لبنان الشائقة على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي لقائه مع وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس عرض الوزير رجي الوضع العام في لبنان والمنطقة، وتطرق البحث إلى صيغ المقترح لمرحلة ما بعد اليونيفيل، فيما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين البلدين على الحيز الأكبر من المحادثات. وفي نيويورك أيضا التقى الوزير رجي وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وتركز البحث على انتهاء مهمة اليونيفيل والصياغ الممكنة لملء الفراغ الذي قد تخلفه مغادرة القوات الدولية. وأوضح رجي موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشددا على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. ومن جهته حيا الوزير الألماني شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وأعرب عن أمله في أن تستكمل هذا المسار حتى إنجازه بالكامل. ومن أستراليا قالت الحكومة الأسترالية أن المرحلة الجديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى تحقيق مستهدفات صافي الهجرة الخارجية البالغة 245 ألف شخص خلال السنة المالية الحالية، و 225 ألف شخص خلال السنة المالية 2027 و 2028. وأكدت أن الهدف هو جذب المهارات التي يحتاجها الاقتصاد الأسترالي مع الحد من إساءة استخدام نظام التأشيرات. وأيضا سيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة، وتشمل هذه التحديدات الرعاية الصحية، البناء والتشييد، التعليم وإنفاذ القانون، الدفاع، الموارد والطاقة، الزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. النشرة انتهت من هنا، وإليكم من بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان مباشرةً.

0: افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران وغزة وأوكرانيا عناوين تتصدر نيويورك. الرئيس الأمريكي يعتقد أننا سنتوصل إلى صفقة مع إيران بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. الرئيس سلام من نيويورك: هدفنا واضح، الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، وقرار الحرب والسلم بيدها. العاهل السعودي ندين محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. بداية من افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على أعلى منبر أممي أن العالم بأجمعه يستفيد من قدراته وأنه يعمل لجعل العالم أكثر أماناً. ترامب الذي تناول في كلمته إيران وغزة وكوبا وغرينلاند وروسيا وأوكرانيا قال: قضينا على الاقتصاد الإيراني وعلى القوات الجوية والبحرية الإيرانية، متوقعاً التوصل إلى صفقة مع إيران، وإلا سيواجهون الجحيم، داعيا الدول إلى الانضمام لحصار إيران اقتصاديا. شارك رئيس مجلس وزراء دكتور نواف سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، شاركوا في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الرئيس سلام التقى هناك الجالية اللبنانية في القنصلية العامة، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة وأن الدولة ماضية في بسط سلطتها.
1: أنه بعدنا مقتنعين أنه في فرصة حقيقية نغير مسار البلد ونبني دولة للبنانيين بيقدروا يرجعوا يوثقوا فيها. موضوع السلاح أخذنا قرارات تعرفوها مهمة ومصيرية وماضيين بتنفيذها مهما كانت الصعوبات، وهدفنا واضح تكون الدولة وحدة صاحبة السلطة على كل أراضيها، ويكون قرار بالحرب والسلم بإيد الدولة وحدة، ويكون الجيش والقوى الشرعية هن المسؤولين عن أمن اللبنانيين وحدهم.
0: وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرئيس سلام يلتقي عددا من قادة الدول. على وقع تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن إيران تستطيع إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت للولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتمتع بصلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع واشنطن. واستبعد المسؤول الإيراني عقد لقاء بين الرئيس الإيراني ونظيره الأمريكي على هامش الاجتماعات، لكنه تحدث عن احتمال التقدم نحو التوصل لاتفاق. العاهل السعودي يدين محاولة جماعة الحوثي استهداف مكة المكرمة. ميدانيا، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة العشرات خلال اليومين الماضيين جراء الغارات الجوية والمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية. إلى ذلك، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال نزوح 100,000 شخص إضافي في اليمن خلال الأشهر 3 المقبلة جراء تصاعد القتال الذي دفع أكثر من 130,000 شخص إلى مغادرة منازلهم هذا الشهر. وعلى هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقد الاجتماع 6 لوزراء خارجية المجموعة الرباعية الإقليمية، وضم وزراء خارجية السعودية، تركيا، باكستان ومصر. وتركزت المباحثات على استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء. أهلا بكم. وإلى الجنوب، كاتس يهدد بعدم الانسحاب من الخط الأصفر واعتداءات طالت بلدات عدة. طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب تكثيف جهودها الأمنية لكشف هوية الأشخاص الذين يعمدون إلى رمي الحجارة على السيارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وشدد على وجوب تعزيز الإجراءات الأمنية على طريق المطار وتسيير دوريات لتأمين سلامة المواطنين. الأسمر يطالب من قصر بعبدة بخلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية وزيادة بدل النقل. سفيرة الاتحاد الأوروبي في احتفال جائزة سمير قصير للعام 2026 في حدائق قصر سرسق، جائزة جسدت التزام الاتحاد الأوروبي حرية الصحافة. في السياق الأمني، أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ الأمس وقع إشكال مسلح في بليستح لأوقاع إصابات، وعلى إثر ذلك نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في المنطقة وأوقفت 3 من مطلقي النار وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين، وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. توازياً، أوقفت وحدة من الجيش في السفر بعلبك مواطناً هو أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة، إثر ذلك نفذت وحدة أخرى عمليات دهم في المنطقة وأوقفت سورياً لمشاركته في نقل الأسلحة وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين. جمعية كلنا عائلة تفتتح مركزاً جديداً لها في المروج بحضور السيدة جويس أمين الجميل ورئيس الكتائب النائب سامي جميل. هجوم روسي واسع يطال الصناعة والطاقة في أوكرانيا. للأخوين عاصي ومنصور الرحباني تحية من دير مارجرجوس بحردق، تتزامن مع الذكرى 70 لانطلاق مهرجانات بعلبك الدولية

0: تحت عنوان عصفورة أيلول تم تكريم الأخوين عاصي ومنصور الرحباني في محيط دير مرجرجس بحردق في ليلة تاريخية عادت إلى الذاكرة ليالي مهرجانات بعلبك الدولية والنسمات الرحبانية التي كانت تنساب مع قمر بعلبك في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وتزامن هذا الحفل الكبير مع الذكرى 70 على تأسيس مهرجانات بعلبك الدولية، والحاضرون أثنوا على أهمية هذه المهرجانات التي أضحت جزءا لا يتجزأ من ذاكرة لبنان واللبنانيين الجماعية.
1: نهاية النشرة، دمتم بخير.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تريتربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 9415-1923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولزيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street Brunswick.

عزيزي المشترك، إذا كنت مشتركاً في أي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريترو بالزد ومنها البرنامج اللبناني المعروف بصوت لبنان، فشكراً لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان هو دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

إذاعة تريبل زد منذ العام 1989 توفر أو تمنح للمجتمعات العرقية في ملبون صوتا، وتبث بأكثر من 60 لغة عبر 92.3 FM والداب، وكذلك في جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت www.3zzz.com.au. وباعتبارها إنها أكبر محطة إذاعية مجتمعية متعددة اللغات في أستراليا، تمثل إذاعة تريبل زد أكثر من 50 مجموعة مجتمعية، وتنتج 120 برنامجا بفضل تفاني 500 متطوع ودعم ب 3000 عضو، وتصل إلى جمهور يبلغ 400,000 مستمع. إذاعة تريبل زد هي منظمة غير ربحية وخيرية وديمقراطية، تقودها المجتمعات التي نخدمها. متطوعون ومذيعون هم ممثلون منتخبون، ويوفرون وصولا فريدا إلى اللغة والثقافة والأخبار والقصص التي لا توفرها أي منصة إعلامية أخرى. في إذاعة تريبل زد نؤمن بأن الإذاعة يجب أن تكون من أجل المجتمع ومن صنع المجتمع، وتتحدث عن المجتمع، ونشارك بشكل فعال في المجتمع أيضا، سواء كنت عضوا أو متطوعا أو مذيعا، انضم إلينا وساعد في إيصال صوت مجتمعك.

إذاعة تريترو زد هي محطة إذاعية مجتمعية حاصلة على العديد من الجوائز وتحظى باعتراف المجتمعات المحلية والشركات ووسائل الإعلام والحكومة باعتبارها مصدراً موثوقاً للمعلومات للمجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً. ولكي تكون عضواً في إذاعة تريتروبل زاد يعني أن لك صوتاً ورأياً في وسائل الإعلام وفيما يهم مجتمعك، وأنك تساهم في دعم راديو تريتروبل زاد باعتبارها مركزاً مجتمعياً يمكن لجميع مجتمعاتنا المشاركة فيه والحفاظ على منصاتها الإعلامية الخاصة، مع إمكانية الحصول على تدريب إعلامي مجاني. للانضمام إلى راديو تريتروبل زد عليك إلا الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

وأيضا نذكر مستمعينا الكرام أن إذاعة التريتروبل زد تقوم كل سنة بحملة تبرعات للإذاعة. طبعا لإذاعة تريتروبل زد لكي تبقى على الهواء. على مدار سنوات استمدت محطة التريتروبل زد قوتها من مجتمعها. إذن الراديوتون يبدأ من أول أكتوبر القادم، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويواصل متطوعو راديو تريتروبل زد إبقاء مجتمعاتنا على اطلاع دائم وتواصل دائم. إذاعة تريتروبل زد هي صوت ملبورن بأكثر من 60 لغة. نقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات. إذن كن واحدا من أعضاء الراديو تريتروبل زد عبر برنامجك المفضل، أي برنامج صوت لبنان. ليبقى هذا الصوت صوت لبنان على الهواء هو اشتراكك دائم وفاعل، لذلك نطالب باشتراك سنوي دائما. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار اشتراك لحاملي بطاقة الكونسيشن والطلاب. لا تتأخروا باشتراككم بالبرنامج والتبرعات التي ستحصل ابتداء من أول الشهر القادم في أكتوبر.

بيقول الشاعر نزار فرانسيس: لو الكذب بضوي كان نص العالم منورين.

ومن جمال الأمثال الشعبية اللبنانية بيقول في ناس عايشة منيح وفي ناس منيح إن عايشة.

وقت الشغل بتقول تعبانة ومريضة، وقت الأكل بتقول وين ملعقتي العريضة. كمان في مثل بيقول بتقله طار بيقلك حلبو. وما حدا بيقول عن زيتاته عكرين. وكل ديك عم زبلته بصيح. ويلي ما بيجي معك روح معه.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. ولكم من جورج زعيط أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ
1: 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الإذاعة 94151923، ويمكنك عزيزي المستمع الاتصال بعد نهاية البرنامج. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم من شاتو بريال. استمتعوا معنا ببرنامج يوم الأربعاء للأغاني المصرية الشبابية وأغاني الزمن الجميل. نسمع مع بعض أول أغنية هي لحكيم، واللي بيقول فيها أنا جاي أبسطكم الليلة دي. إن شاء الله تتبسطوا معانا على مدار الساعة القادمة وتعيشوا ذكريات كل أغنية. نسمع مع بعض حكيم.

استمعنا إلى المطرب حكيم في أغنية أنا جاي أبسطكم الليلة دي، ويا رب إن شاء الله كده نبسطكم ونفرفشكم وتسمعوا أغاني البرنامج المصري، وبنحاول على قدر الإمكان بنجيب لكم يعني كل الأغاني الحلوة الجميلة، وده بيكون كل يوم أربع وهو البرنامج الغنائي للمنوعات المصرية. بعد أن استمعنا إلى المطرب حكيم نستمع إلى المطرب محمد فوزي في أغنية بعد بيتنا بيت كمان. محمد فوزي في أغنية بعد بيتنا ببيت كمان، وهذه الأغنية مهداة إلى مدام عطيات، وربنا يديك الصحة يا مدام عطيات وتكوني في أسعد حال وأهنأ بال، وربنا يديك العمر المديد. كما نهدي الأغنية إلى إنجي وإيفون وإيلين وكل مستمعي ومحبي الفنان محمد فوزي.

استمعنا إلى المطربة شادية في أغنية القلب معك، وبعد شادية نسمع مع بعض مطربة اسمها ماري عز الدين، والأغنية هي الحلو في الفرندا. ماري عز الدين هي مطربة مونولوجيست، وقدمت الأغنية دي في فيلم لحن الوفاء عام 1955. نسمع مع بعض ونستمتع بهذه الأغنية.

استمعنا إلى المطربة ليلى مراد في أغنية لي خلتني أحبك، والآن نستمع إلى المطربة نجاة الصغيرة في أغنية على طرف جناحي. نسمع مع بعض ونستمتع.

أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري وبرنامج المنوعات الغنائية لليوم الأربعاء. ومن نجاتي الصغيرة نستمع سويا إلى العندليب عبد الحليم حافظ في أغنية فوق الشوق. نسمع مع بعض.

0: استمتعنا سويا بأغنية عبد الحليم حافظ في أغنية فوق الشوق، والآن نستمع إلى محمد عبد الوهاب وأغنية هان الود.
1: هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني.

أعزائنا المستمعين، قارب موعد انتهاء البرنامج المصري لليوم الأربعاء. في رسالة يمكن أحب أقولها لأحبائنا من الجالية المصرية. زي ما احنا عارفين الشهر الجاي شهر أكتوبر، وكلنا طبعا بنحب شهر أكتوبر، شهر حملة التبرعات للبرنامج المصري لإذاعات سيري تريفيزيت كلها، ومن ضمنها البرنامج المصري. أول برنامج إن شاء الله هيكون يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، هيكون من الساعة 9 للساعة 10، وتستمر حملة راديوثون من 11 إلى نهاية هذا الشهر. طبعا احنا عارفين بمحبتكم و قلبكم بيحب البرنامج المصري، وبنحاول كلنا نجتهد ونسعدكم بأحلى الفقرات وأحلى المنوعات، ويعتبر البرنامج المصري ده همزة الوصل بيننا وبين الجالية المصرية وبيننا وبين الأهل والأصدقاء في مصر. لا تنسوا يوم الخميس الجاي أول برنامج مصري لحملة راديوثون، ويمكن تقدروا تتصلوا على الإذاعة على 9415192324225، وطبعا هيكون في ناس منتظرة على التليفون. اسعدونا ودعونا نقف وراء البرنامج المصري حتى يستمر في تقديم رسالته الإذاعية، وإن شاء الله يعني أنتوا عارفين القصة كلها، مش لازم هقولها. يعني نشكر محبتكم على مدار الأعوام السابقة، ونتمنى لكم جميعا حب المشاركة في شهر أكتوبر. هيكون طبعا زي ما أنتوا عارفين عندنا أربع برامج، السبت والثلاث من الساعة 2 للساعة 3، والأربع من 4 ل 5، والخميس من 9 ل 10 مساء. والآن ننهي برنامج اليوم مع أغنية لفريد الأطرش في أغنية وياك. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وحتى ذلك الحين تقبلوا تحيات نشاط غبريال مع التمتع بأمسية سعيدة بكل ما يسعدكم ويفرحكم. نسمع مع بعض فريد الأطرش في أغنية وياك، وإلى اللقاء.

0: تعاندني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: قبل نهاية البرنامج أحب أذكركم بحملة راديو سون، وأول برنامج هيكون يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر. منتظرين محبتكم ودايما بتعضدونا، وده سر استمرار البرنامج المصري منذ فترة طويلة. وزي ما قلت يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس من 9 حتى 10.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Spanish.
4: The best radio station.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: 3ZZZ.
8: I want to listen.
9: I want to listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: 3ZZZ.
14: 3ZZZ.
15: 92.3 FM.
16: El siguiente programa es en

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
1: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فالي ووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم. وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.
2: التالي هو البرنامج السوري.

مساءكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاؤنا المتجدد للصوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريتشل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء 4 في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أبدأ وإياكم مشوارنا المسائي تحت عنوان ما وراء الأخبار. في هذا الخبر الملفت ظهر إلى جانب قيادي في حزب الليكود الإسرائيلي زعيم تنظيم الماك الانفصالي في الجزائر فرحات مهني يطالب الحماية الإسرائيلية للدروز في سوريا. وفي التفاصيل، يواصل زعيم تنظيم ماك الانفصالي في الجزائر فرحات مهني تقربه من دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر إعلان دعمه هذه المرة مشروع فصل الدروز عن سوريا الذي يقوده الوزير الإسرائيلي السابق في حزب الليكود ورئيس منظمة المجلس الأمريكي الدولي للشؤون العامة للدروز أيوب قارة. وظهر فرحات مهني نهار السبت إلى جانب أيوب قارة خلال لقاء نظم بمدينة إيميلي قرب مونتاريجي الفرنسية تحت عنوان باشان إن باريس، وخصص لبحث ما وصفه منظموه مستقبل حر وكريم للدروز. وتستخدم تسمية باشان من قبل عدد من المسؤولين الدروز في محافظة السويداء للإشارة إلى المنطقة. وقال مهني المصنف على لائحة الإرهاب بالجزائر في مقتطف من كلمته التي ألقاها باللغة العربية وهو واقف إلى جنب أيوب قارة: نحن ندعم الباشان في حق تغيير المسير وفي كل مطالبهم الشرعية وهي الاستقلال وفي طلبهم الحماية من إسرائيل. وأضاف أنه لا حل لمواجهة ما وصفه بدولتين عنصريتين في إشارة لسوريا والجزائر وفق دعمه إلا طلب الاستقلال. وتعيد هذه المشاركة للوجه علاقات فرحات مهني بإسرائيل، وهي في الأصل تعود إلى سنوات خلت قبل انتقالها إلى مستوى أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة. ففي مايو عام 2012 زار هذا المغني السابق إسرائيل في زيارة استمرت عدة أيام، والتقى خلالها مسؤولين وشخصيات سياسية إسرائيلية من بينهم داني دانون الذي كان آنذاك نائبا لرئيس الكنيست وعضوا في حزب الليكود. وخلال تلك الزيارة تحدث مهني في وسائل إعلام إسرائيلية عن تقارب بين مشروعه الانفصالي والمشروع الإسرائيلي، وقال في مقابلة مع جيروزاليم بوست إن إسرائيل والقبائل تعيشان حسب تصوره في بيئة معادية، معتبرا أن الفرق بين طرفين هو أن إسرائيل تملك دولة مستقلة بينما تسعى القبائل إلى ذلك وفق دعمه. كما دعا في تصريحات أخرى إلى علاقة وثيقة بين إسرائيل وقضيته السياسية. وظهر ارتباط فرحات مهني بإسرائيل بشكل أكثر شراء إثر هجمات 7 من أكتوبر عام 2023، فقد خرج زعيم تنظيم ماك في مسيرة داعمة لإسرائيل بباريس حاملا علم تنظيم إلى جانب العلم الإسرائيلي مع الزعم أن منطقة القبائل تؤكد دعمها لفق دعمه. كما دعا في تصريحات أخرى إلى علاقة وثيقة بين إسرائيل وقضيته السياسية. وظهر ارتباط فرحات مهني بإسرائيل بشكل أكثر شراء إثر هجمات 7 من أكتوبر عام 2023، فقد خرج زعيم تنظيم ماك في مسيرة داعمة لإسرائيل بباريس

شخصيات من المنطقة عن رفضها حديث مهني باسم المنطقة، حيث كتب المؤرخ محند أرزاقي فراد أن مهني لا يمثلني، بينما رفض مدونون وناشطون آخرون ربط سكان المنطقة بمواقفه تجاه إسرائيل، وأكدوا انسجامهم الكامل مع المواقف الوطنية الداعمة لفلسطين والرافضة للإجرام الصهيوني. في كانون الأول عاد مهني وتنظيمه لاستفزاز الجزائريين عبر إعلان ما يسمى باستقلال منطقة القبائل في تجمع بباريس حضره بعض أنصاره في قاعة حفلات، بعدما منعت السلطات الفرنسية إقامة مراسم الإعلان في قصر المؤتمرات بفرساي وسط تسجيل حضور شخصيات من إسرائيل داعمة لهذا الإعلان. وقوبل ذلك مرة أخرى باستهجان واسع في الجزائر، فقد أكد أحزاب جزائرية بينها جبهة القوى الاشتراكية وتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المنتجزران في المنطقة أن مشروع الانفصال لا يمثل القبائل، فيما أكد جمعيات وأعيان محليون رفضهم المطلق لمشروع مهني. واللافت أن بعد كل ذلك بأسابيع طرح النائب الإسرائيلي عن حزب الليكود دان إيروز داخل الكنيسة مسألة الاعتراف باستقلال منطقة القبائل في الجزائر، متحدثا عن حق سكان المنطقة في تقرير مصيرهم، وربط ذلك بما وصفه بتضامن تنظيم الانفصالي مع إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، داعيا حكومته لأن تعترف باستقلال القبائل. في سنة 2001 أسست حركة ماك حركة تقرير مصير منطقة القبائل، ثم انتقلت من المطالبة بالحكم الذاتي إلى تبني خيار تقرير المصير، ثم الدعوة إلى الانفصال قبل أن تصنف على لائحة الإرهاب من قبل السلطات الجزائرية بقرار من المجلس الأعلى للأمن عام 2021. ويقوم مشروع فرحان مهني زعيم هذا التنظيم، وهو في الأصل مطرب وناشط سابق في الحركة الأميغاثية، سنوات ثمانينيات القرن الماضي على تفرقة بين منطقة القبائل وبين الجزائريين عبر الضفة أسفين الهوية والانتماء الأمازيغي، على الرغم من أن الدستور الجزائري حسب المسألة باعتماد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية. وقال نجل فرحات مهني أنه عاش في المهجر وسط جزائريين من مختلف مناطق البلاد ولم يشعر بوجود فوارق بينهم أو بأي حاجة إلى تقسيم الجزائر، مؤكدا تمسكه بجذوره الجزائرية ورفضه لكل المشاريع الرامية إلى تقسيم البلاد. ومع الحصار الذي يواجهه تنظيمه داخليا في الجزائر، بات مهني يحاول البروز دوليا والاستثمار في علاقات مع دول وشخصيات معادية للجزائر، بحثا عن دعم سياسي لطروحاته الانفصالية وتحويلها إلى ملف يحظى بحضور خارج البلاد، وهو ما تكشفه تحركاته في السنوات الأخيرة. بعد هذه الافتتاحية المسائية نتوقف عند محطة فنية سوية.

0: حلمي حلمي المايسترو صديقي مصطفى حلمي وكل الاساتذه اللي اليوم انا رافقتهم. كان المفروض غني بعض هاي الاغنيه اغاني ثانيه، بس الحقيقه ما بيتغنى بعض هاي الاغنيه ولا اغنيه. شكرا جزيلا على حضوركم حبايبي اهلي اصحابي. روح قلبي انتم
1: وإياكم أعزائي المستمعين عند باقة من آخر المستجدات الأخبارية الموجزة. ماكرون في الأمم المتحدة: المشهد في غزة يخجلنا جميعا. أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية ووصمة عار في ضمير الإنسانية. الاحتلال الإسرائيلي وأعياده: تكثيفه السيطرة على حياة الفلسطينيين وزمنهم. 3 شهداء جراء هجمات إسرائيلية على قطاع غزة نهار أمس. الزبيدي من واشنطن: خطط نزع السلاح ستنفذ على مراحل حسب زعمه. رئيس الجمعية العامة: القضية الفلسطينية بلا حل منذ عقود، ومبادئ القانون الدولي لا تطبق بانتقائية. ترامب أمام الأمم المتحدة: دمرنا قدرات إيران ومجلس السلام يقود إعادة أعمار غزة على حد تعبيره. أنتقل وإياكم إلى منصة أخرى، وهذه الباقة الأخرى، الباقة الموجزة من المستجدات الإخبارية. الدور 81 للأمم المتحدة: زعماء يستذكرون الإبادة في غزة، وترامب يرى مستقبل مشرقا لبلاده. ترامب يلتقي قادة الدول العربية وإسلامية بعد لقاء أمريكي إيراني مثمر. ترامب، ويكوف وكوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع الإيرانيين. بيزيكشيان وترامب هل يلتقيان في نيويورك؟ ماكرون: يجب احترام سيادة لبنان وحقوق الشعب اللبناني. قال التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز الذي تدعي أمريكا بأنه تحت سيطرتها. اجتماعات في نيويورك وترامب متفائل: تفاصيل يوم من الدبلوماسية بشأن إيران. ليحاسب الله إسرائيل، دعاء محمود خليل يغضب الناشطين الصهاينة. مئات المسيرات يوميا لا تكفي للحسم، لماذا تطول حرب روسيا وأوكرانيا؟ أردوغان يثير حفيظة الوفد الإسرائيلي، وممثلو كوبا ينسحبون احتجاجا على ترامب. خطر إطلاق روسيا قنبلة نووية في الفضاء مسألة وقت ليس إلا. اليمن: تصاعد المواجهات في تعز وأزمة النزوح تتفاقم. انتخابات المغرب: جدل الاقتراع وأسئلة الشباب. بالخرائط: تمرد مسلح في أقاليم إثيوبيا بلا سيطرة واضحة. وملتقى في الدوحة يناقش دور مدونات السلوك والمعلومات والذكاء الاصطناعي. فوق أنقاض التيتان بمسافر يطأ نيسان يعدنا بناء الحياة من الصفر. انتخابات المغرب لا تكفي التحفيزات لتعزيز حضور الشباب على رؤوس مشاكلهم. ولادة من الخاصرة: مواليد غزة في خيام النزوح. قفزة في قروض بريطانيا تزيد الصعوبات أمام الحكومة. بعد عقوبات أمريكية المقترحة، البنك الأهلي المصري يستحوذ على فروع بنك مصر. ولكن هذا الخبر الذي أريد أن أتوقف عنده، وهو يقول: خطر إطلاق روسيا قنبلة نووية في الفضاء مسألة وقت ليس إلا. ولكن ماذا يعني هذا وما في التفاصيل؟ يهيمن هاجس جديد على الدوائر الاستخباراتية والعسكرية الغربية، مفاده أن الخطر لم يعد في احتمالية وقوع هجوم نووي روسي فضائي، بل في التوقيت الذي سيحدث فيه. وفقا لما أوردته صحيفة لو باريزيان الفرنسية في تقرير لها بعنوان: لم يعد السؤال هو ما إذا كان هذا الخطر موجودا، بل متى سيحدث. ماذا لو أطلق الروس قنبلة نووية في الفضاء. وتخشى وكالات الاستخبارات الأمريكية بشكل خاص أن تقوم روسيا بإطلاق قمر صناعي من نوع سبوتونيك S5 أو مزود بشحنة نووية بهدف أساسي يتمثل في تدمير وإحراق الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية على حد سواء. وهذا هو ربما ما دفع الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى الإعلان بشكل واضح أنها نشرت قدرات هجومية في المدار، قالت إنها تهدف إلى مواجهة أفعال عدائية محتملة من خصومها. ورغم أن واشنطن لم تكشف طبيعة هذه القدرات، اعتبرت روسيا والصين الخطوة مؤشرا على الاستعداد لتوسيع التنافس العسكري إلى الفضاء، ودعت موسكو إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة. وتستند المخاوف المتعلقة بموسكو خصوصا إلى برنامج يعرف باسم 2553 كوسموس 2553، وهو نموذج أولي أطلقته في شباط 2022 قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. ووضع القمر الصناعي في مدار يتجاوز ارتفاعه 2000 كيلومتر، ويعتقد الغربيون أنه كان نموذجا لمنصة يمكن تزويدها لاحقا بسلاح نووي. ويعتبر القمر حاليا غير نشط ويدور بصورة غير مستقرة، فيما تصفه جهات متخصصة في مراقبة حركة الأقمار الصناعية بأنه أشبه بحطام فضائي. ويرى محللون أمنيون أن تراجع تكنولوجي نسبي لروسيا مقارنة بالولايات المتحدة والصين يدفعها إلى تبني سياسة الهروب إلى الأمام انطلاقا من شعورها بأنه لم يعد لديها ما تخسره. ويحذر تقرير صدر في شهر نيسان عن المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية من سيناريو تفجير نووي في المدار، واعتبرا أن مثل هذا تفجير الرخيص نسبيا والفعال جدا يمكن أن يعطل عددا كبيرا من الأقمار الصناعية في وقت واحد. وتكمن خطورته في تأثير الانفجار والإشعاعات الناتجة عنه والتي قد تؤدي إلى تدمير أقمار صناعية فورا أو إتلافها خلال الأسابيع اللاحقة. وتشير تقديرات إلى أن نحو سلسلة أقمار صناعية ستتعرض للتبخير أو التلف الفوري أو تدريجي جراء الإشعاعات الناتجة. ويستند الخبراء إلى تجربة أمريكية أجريت عام 1962 عندما فجرت قنبلة نووية بقوة 1.4 ميجا طن على ارتفاع نحو 400 كيلومتر. آنذاك كان عدد الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض لا يتجاوز 24 قمرا، بينما تجاوز العدد اليوم 15,000، مما يجعل حجم الأضرار المحتملة أكبر بكثير. ورغم أن هذه الكارثة قد لا توقع إصابات مباشرة بين البشر على سطح الأرض، فأن تداعياتها ستكون مدمرة، حيث توصف بأنها إعادة للبشرية إلى العصر الحجري. أعزائي المستمعين، بعد هذه الباقة من الأخبار المتفرقة نتوقف.

0: انتهى يوم الغفران في الديانة اليهودية. في يوم الغفران في إسرائيل لا يشغلون السيارات، لا يشعلون النار، لا يطهون الطعام، كله حرام في هذا اليوم. حتى في بعض المناطق من يشغل سيارته يرموه بالحجارة على أساس حرام، يخرق حرمة اليوم المقدس الذي يغفر فيه الله الخطايا. تمام لهون؟ ولكن في غزة كان قصف اليوم، مش حرام؟ طائرات اشتغلت، 5 شهداء اليوم في غزة، من بينهم امرأتان وطفل، غارات، طائرات، إطلاق نار. هذا لا يشمل حرمة يوم الغفران؟ مشهد 3 أبناء ووالدهم يبكون على أمهم اليوم، انتشرت في كل العالم الفيديوهات في يوم الغفران اليهودي، مشهد يدمي القلب. عويل فوق جثة الأم، 3 أطفال، 5 سنوات أعتقد، 4 سنوات معدل، 7 سنوات، وأبيهم. المرأة استشهدت برصاص جيش الاحتلال في يوم الغفران شرقي حي التفاح. المرأة الثانية برصاص، رصاصة في الرأس على طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. الطفل أيضا بالرصاص بالصدر في منطقة مواصي خان يونس. اخترقوا حرمة الغفران في كل مكان في غزة، وعدد كبير من الإصابات، وأطفال، طفلة، امرأتان. لما نقول امرأة استشهدت معناه مجموعة من الأيتام. والنسف أيضا استمر اليوم. ألا يتأجر النسف إلى موعد الغفران؟ نسف البيوت، ما تبقى من مباني متصدعة اليوم في مخيم البريج وفي خان يونس أيضا. ألا يحرم يوم الغفران ذلك؟ أتشغيل المدفع حلال والسيارة حرام؟ الطهو، طهو الطعام حرام، وإطلاق الرصاص حلال؟ من يرون أن يوم الغفران يكفر عن ذنوبهم كلها، إذا هذا كان كله ليس حراما فلا داعي للصوم. ماذا تبقى من آثام يمحوها الصوم إذا لم يكن هذا كله حرام؟ إذا كان هذا حلال فلا حرام في الدنيا، إذن لا شيء ليغفر، إذن لا حاجة للغفران كله. وكل هذا الوجع في غزة الذي لا أعرف لماذا يألف العالم فجأة، لا ترى ولا في نشرة مركزية ذكر له أو حتى تلميح له، ولا صورة نشرت اليوم للأطفال الثلاثة والدتهم أو للشهيدة الثانية أو لبقية الشهداء أو الطفل. أما آن لغزة أن ترتاح، ولا حتى في يوم الغفران الذي لا يشغلون فيه حتى السيارات ولا يطهون فيه طعاما، انتهى يوم الغفران. اليوم الأول، الفيديو الأول. في قناة ناش قال محللهم العسكري نير دفوري، قال ما يقوله كل ليلة: استنفار استثنائي وجاهزية قصوى تحسبا لتطور الحرب مع إيران إثر التهديدات الأمريكية والتي ردت عليها إيران أمس وأول أمس بتهديدات هي أيضا. لا معلومات خاصة لدى الإعلام الإسرائيلي، كلام نفسه ما يعاد في كل العالم بأن هنالك تهديد وتصريحات ترامب، وجمل ينقلونها عما يقولون بأنه مصدر أمني رفيع، قال نقل عن مصدر أمني رفيع إسرائيلي، وإن كانت الجمل مجرد عملية توصيف لوضع مستمر منذ أشهر طويلة يعرف العالم كله أن الوضع معقد خطير قد ينفجر في أي لحظة، نحن على أهبة الاستعداد. ولكن لا أعرف لماذا ينقل كلام معروف عن كل شخص في العالم على لسان قيادي من يصفونه بأنه قيادي عسكري كبير. هذا كل ما لديهم عن طبول الحرب الأمريكية الإيرانية، والتي بالمناسبة لا أعرف متى لم تعد أمريكية إسرائيلية شحطة من الجهة الثانية إيرانية، يتعامل معها الإعلام الإسرائيلي وكأن إسرائيل متفرج، ولكنه يتوقع أن يطالوا شيء من الحرب إذا اندلعت بين أمريكا تلك وإيران تلك. أما هو تقريبا يخرج نفسه من الصورة رغم التهديدات اليومية تقريبا من نتنياهو ومن كاتس بأن إسرائيل ستعمل على إسقاط نظام الإيراني وسيكملون المهمة وما إلى ذلك، ولكن لما يتحدثون وأن إسرائيل مستعدة، أما المشكلة هي بين أمريكا وإيران، هكذا يصفون الوضع. الفيديو الثاني. نبقى مع قناة 12، إذ جاء في خبر مقتضب أن نتنياهو سيذهب لنيويورك لإلقاء الخطاب السنوي في الهيئة العامة للأمم المتحدة. تذكير: العام الماضي تحول الخطاب إلى اعتراض من أغلب دول العالم التي خرجت رفضت أن تبقى وتسمع خطاب نتنياهو، ألقى خطابا في قاعة شبه فارغة. فقط للإشارة، تذكير: الرئيس الفلسطيني محمود عباس ممنوع للمرة الثانية على التوالي من دخول أمريكا، يمنعه من ذلك ترامب، بالتالي سيلقي خطابه عبر الفيديو. قلت قبل أيام في هذه الفقرة لا أعرف يعني ماذا يريدون في إسرائيل، هدوءا إذا بدكم هدوءا أكثر من الهدوء الذي تصنع السلطة الفلسطينية تجاهها، ومع ذلك نرى يمنعون الرئيس الفلسطيني من إلقاء خطاب، بينما مثلا الرئيس الإيراني سيكون، وقالوا في القناة الرئيس الإيراني سيكون وسيلقي خطابه. يعني الرئيس الإيراني غير ممنوع من دخول أمريكا، الرئيس الفلسطيني ممنوع من دخول أمريكا. نعود لبرنامج نتنياهو، حسب القناة سيصل يوم الخميس صباحا يلقي الخطاب، يتوقع أن يكون عن إيران بالأساس، قد يتجاهل غزة عمدا أو قد يهاجم ما سيقول أنها لا سامية، بمعنى من ينتقد السياسة الإسرائيلية في غزة وفي الضفة وفي لبنان بأنهم لا ساميون، ويقصد طبعا قلت السياسات الرافضة لسياسته. ونتنياهو على الأغلب هذه المرة ككل مرة سيستخدم وسائل إيضاح، مرة استخدم قنبلة، مرة أحيانا يستخدم صورة وأفكار للفت الانتباه، ويحاول أن يترك الخطاب أثرا ما استطاع، الأمر الذي لم ينجح في السنة الماضية ولكن نجح في مرات سابقة، منشوف هاي السنة. في القناة توقعوا أن هذا الخطاب وإن كان من المفروض أنه موجه للعالم، ولكن نتنياهو سيستغله انتخابيا، يعني الخطاب سيحمل رسائل للشعب الإسرائيلي وإن كان سيلقى من نيويورك بشكل مباشر أو مبطن، ستكون رسائل للإسرائيليين أسابيع انتخابات. في نفس اليوم سيعود نتنياهو أدراجه لإسرائيل، بما معناه لن يقابل ترامب حسب الإعلام الإسرائيلي، لأنه برنامج ترامب مكتظ، يعني مكوثه في أمريكا سيكون لساعات فقط، سيقابل الرئيس أو عفوا وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو ولن يقابل ترامب. قالوا قد يقابله، ترامب كان قال قبل حوالي 3 أسابيع بأنه قد يكون هنالك اللقاء، اللقاء لن يكون. نتنياهو سيصل إلى إسرائيل قبل دخول عيد العرش اليهودي. الفيديو الثالث جاء في موقع معرف عن عقوبات ترامب الجديدة على محكمة جناية الدولية، وقالوا بأنه بالعنوان بأنه هذه العقوبات من أجل عيون ترامب، عفوا من ترامب ضد المحكمة الجناية الدولية، من أجل عيون نتنياهو ومن أجل عيون جالاند وزير الحرب الأول في 7 أكتوبر الذي قال حيوانات بشرية في غزة، لا ماء لا طعام، تذكرون في الأيام الأولى. على فكرة هاي لما فيلم النازة أو الخسائر الجانبية، أضرار جانبية، تحدث عن قتل مدنيين وأبرياء جنونهم في إسرائيل، ولكن لما قال جالانت سنقطع المياه والكهرباء عن هذه الحيوانات البشرية، يقصد أهالي غزة وأطفالهم وكل ذلك، لم يعتبروا بأن هذا يضر بصورة إسرائيل. نعود، جاء في الخبر أن الإدارة تستعد، إدارة ترامب، لفرض عقوبات وصفت بالشاملة وغير المسبوقة على محكمة الجناية الدولية في لاهاي. حتى في الموقع قالوا بأن هذه الخطوة تعتبر تصعيد كبير في الجهود الأمريكية الرامية إلى تقويض عمل المؤسسة القضائية، وذلك عقب إصدار مذكرات باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه كما قلنا جالاند. ما هي العقوبات؟ على الأغلب حظر معظم المعاملات المالية مع المحكمة. تهدف الخطوة عمليا إلى شل عمل المحكمة من خلال منع إجراء معاملات بالدولار، وهذا قالوا قد يعزل المؤسسة عن جزء كبير من النظام المالي العالمي. غير واضح متى ستبدأ رسميا هذه العقوبات، ولكن على الأغلب بعد أن تنتهي خطابات رؤساء الدول في الهيئة العامة المتحدة، يعني بعد 4 أسابيع من الآن. معلومة أخرى بأنه أو يعني قالوا بأنه هذا لتقويض المحكمة. الآن بشرية كاملة مرقت تجارب على مدار قرون، اجتهدت فكرت للوصول إلى حالة فيها محكمة دولية وقوانين تساعد العالم ليصبح أفضل، تقود بهذه الطريقة من قبل ترامب من أجل عيون نتنياهو. بالمناسبة الخبر ذكر أن المحكمة سبق وفرضت عقوبات على دول أخرى في مذابح أخرى حول العالم، ولكن لم تواجه بعقوبات. هون صار في عقوبات وتقييد ومحاولة شل. قناة إلى الفيديو الرابع، في قناة 24 اليوم قالوا بأنه في يشعرون بالقلق في إسرائيل، لأنه عمدة نيويورك، ظاهرة عمدة نيويورك زهران مداني يعني الرافد للسياسة الإسرائيلية تتنقل، تحدثوا اليوم عن فوز حزب وصفوه باليسار المتطرف في برلين والتي ترأس محامية من أصول تركية، قالوا قال بأنها كانت ضد أو تحدثت مرة ضد قتل الأطفال في غزة. مش عارفة الذم ولا هجوم، يعني ذم عفوا ولا مدح إلها، هجوم ولا مدح بأنه ترفض قتل الأطفال في غزة. الفيديو الخامس والأخير، نشرت صفحات تليجرام إسرائيلية هذا الفيديو لحاخام اسمه دوب لاندو، وهو المرجع الروحي لحزب ديجل هاتورا، يلوح بدجاجة بعد انقضاء عيد الغفران. لمن لا يعرف، بأنه يمسكون في دجاجة يلوحون فيها، يقولون بعض الكلمات من التوراة، ويؤمنون بأن الذنوب تنتقل للدجاجة ثم يقومون بذبحها، هكذا كل الذنوب تنتقل للدجاجة. الآن لماذا نشرت هذا الفيديو؟ لكي أشرح الكاريكاتير للآن بشكل سريع جدا بالفيديو السادس والأخير من صحيفة آرتس. هذا الكاريكاتير ساخر في صحيفة آرتس يظهر هذا التقليد أو في الإيمان اليهودي نقل تدوير دجاجة ونقل الذنوب لها ثم ذبحها. يظهر نتنياهو وهو يلوح بدجاجة على رأس عوفر فينتر، وهو حزب يأخذ أصوات من معسكر نتنياهو وقد يسقط، بمعنى قد يحرق أصوات من معسكر نتنياهو، بمعنى نتنياهو يحمل كل ذنوب السياسية التي قد تنتج عن ذلك. لذا نشر هذا الكاريكاتير المتعلق للشرح بالفيديو الذي قبله. انتهت الفيديوهات. كما قلت لكم، ما لم يقولوا أهم ما قالوا. الوضع في غزة صعب جدا، 5 شهداء اليوم تجاهلوا ذلك في الإعلام. تذكروا أنتم ولا تعتادوا المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله إن شاء الله يحدث بعد ذلك أمره. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله، وأعود لك في الاستديو العزيز حازم.
1: صحيح.

تحول سياسي غير متوقع هز العاصمة الألمانية، تصدر حزب اليسار داي لينكي النتائج الأولية لانتخابات برلمان ولاية برلين متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ. هذا الصعود المدوي يضع نجمة الحزب السياسية الألمانية الصاعدة من أصول تركية إلى فائرالب في صدارة المشهد السياسي كمرشحة بارزة لقيادة العاصمة. الفوز المفاجئ هذا جاء تتويجا لظاهرة سياسية فريدة أطلقت عليها الأوساط الإعلامية لقب ممداني برلين أو شبيه ممداني. يعود هذا اللقب إلى محاكاة إيرالب الفريدة للأسلوب السياسي والشعبي والتقدمي الذي ينتهجه زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الحالي. إيرالب نجحت في نقل الوصفة الأمريكية للسياسة التقدمية إلى الشارع البرليني، ركزت حملتها الانتخابية على النزول المباشر إلى القواعد الشعبية والاعتماد على قضايا العدالة الاجتماعية وأزمة السكن المشتعلة في برلين وحقوق المهاجرين، وهو ما منح حزب اليسار قبلة الحياة بعد فترات من التراجع. تتخذ إلى فيرالب موقفاً وسطاً وحذراً يوازن بين تبني حزبها بشكل واضح لسياسات داعمة لغزة وبين الالتزام بالخطوط الحمراء السياسية في ألمانيا، وتظهر بوضوح وصراحة دعمها لفلسطين، فقد دعت إلى وقف القمع والتضييق على المتضامنين مع فلسطين في العاصمة الألمانية، وصرحت أيضا بأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحاسب على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، ودعت إلى مكافحة ما يسمى بمعاداة السامية. دعونا نشاهد الاحتفاء بالانتصار وبفلسطين.

الاحتفالات الصاخبة في مقر حزب اليسار فإن الطريق نحو منصب عمدة برلين لا يزال محفوفا بالتعقيدات السياسية، فوفقا للنظام الانتخابي الألماني لا ينتخب مواطنو برلين العمدة بشكل مباشر، بل يصوتون للأحزاب التي تشكل البرلمان، ومن ثم يقوم البرلمان بانتخاب العمدة. توزيع القوى الحالي يفرض على إيرالب وحزبها الدخول في مفاوضات معقدة لبناء ائتلاف حاكم يضمن الأغلبية لتأمين منصة الحكم، ويتطلع حزب اليسار إلى بقيادة إيرالب إلى إحياء تحالف تقدمي يجمعه مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وإذا ما نجحت هذه المفاوضات ستصبح إيرالب أول امرأة من أصول مهاجرة تتولى قيادة العاصمة الألمانية، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة الألمانية. ومع ذلك المنافسة تظل شرسة، إذ يسعى المحافظون بقيادة ستيفان إيفاز إلى عرقلة هذا التحالف وتشكيل حكومة بديلة، في حين يمثل الصعود المستمر لليمين المتطرف ضغطا إضافيا على الأحزاب التقليدية لسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار العاصمة. خلال الأسابيع المقبلة ستتجه كل الأنظار صوب برلين لمراقبة ممدان برلين، وهي تخوض معركتها السياسية الأهم من صناديق الاقتراع إلى دهاليز المفاوضات الائتلافية. دعونا ننتقل إلى المنصات حيث احتفى جزء كبير منها بهذا الفوز. تيسير قلب البيسي قالت مرشحة حزب اليسار لمنصب عمدة برلين إليف إيرالب إن قمع المتضامنين مع فلسطين في ألمانيا لابد أن يتوقف، داعية إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة. أحمد العمري كتب ديلينكي وحزب سارة فاغنشت هو وليد هذا الحزب، هما الحزبان الوحيدان في ألمانيا اللذان يدعمان القضية الفلسطينية ويواجهان السردية الإسرائيلية، وقد عبر اللوبي المؤيد لإسرائيل في ألمانيا عن قلقه من فوز اليمين في ساكسونيا انهالت، وها هو يعبر عن قلقه من فوز اليسار في برلين الآن. فمتى لا يعبر عن قلقه؟ عندما يفوز حزب آخر أو يخسر، عذرا على الأسماء الألمانية. أحمد حسن بيقول التغيير في العالم بما فيه ألمانيا ليس فقط بتقدم اليمين الشعبوي، بل يتغير أيضا بالعودة إلى أفكار اليسار بعد تجربة ألمانيا الطويلة مع الوسط الذي انتهى ربيعه برأيي بخروج أنجيلا ميركل من مكتب مستشار ألمانيا الاتحادية. أما معتصم فبيقول لا شك أن غزة لعبت دورا، خاصة أن حكومة برلين السابقة تبعت سياسات متصهينة وقامت بقمع المتظاهرين ومنعت الأنشطة بطريقة لم تقم بها إسرائيل، لكن حجم الدور الذي لعبته غزة يظل موضع بحث.